داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

غيرش ما يعب وضمان لها ورادة وين يا جمال عرب اي اوخيان دن اوستو باباي باوشين سر كل ميالي بربو لخوان يندن اوستو باباي باوشين سر كل ميالي بربو لخوان وقتين يقاو بإجاوة بكوشت بني قوي خيال قلنا ويا الرشيان يا رياري يا روخ يا رياري

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.